0: مجرد ما تقدم ذي المعلومات، تطلبوه تقول له راهو يعمل عند المؤسسة.
1: الصحيح أن البلاد حفظها الله يشمل